أنتم نافو من أقوم ذات أنه نألان ساكم بك لأركا سعين ناسود مميميس توان لأن كسيمان أقوم بك إستار دنيسة بليبيناس سمانيلا كومانوكاد أروين مكا أوبان سيداكو سلسي بابا سديب أقوم لأركا كارون بلان mingaw ug hawang nang akong kibatid.